La police ils sont pas sexistes, ils sont pas racistes. باش يدراقيها قال لي راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيك صنعها صاحبي الكابيتاليست لاليست ديال يديها ما كيناش باقي الخير وباقي الناس دراع النخل واخا ما تاكلش التمار.

0: العالم دي بريميش واحد الضحكة مع تشارلي والقرد كيشطح على القاعدة دوريمي الله يرحمك الكريمي العالم دي بريمي كيحس براسو بريمي مكرهش ينتحر يسي بريمي خطايا زرعت الشجر وعشرة الحيوان ولقيت راح شي ما دوزنا وقاش في الطبيعة نتأملو نتسألو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله ماش والناس تغوش وراه كفر بالقرآن لنجيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبول عندي عندي دواء اسمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينج والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب وديرنية في قدرات الرب شوافة في راس الترب دويش ما بالآداب اجلس يا علا مرشاح من العذاب عاود لي وتشد نخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو دارك راكي حماق عليا ويشبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي مابقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني يقدر تربطني يبكي شكون يفهمني شادني لونغواز ما باغيش نضرب النور داز مانيا كريس بانيك حادي من الخيال لا دا سكيزوفريني ولا الوساج فودني مدارج في دار المراز حس بيك اخي العالم راه ولام ومتاحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو ولحيه باغي ترابي ومزابي لي دوفواغ مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ ولا ما تعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام وهني العالم مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خايل قرصان طلعوا المورال لهاد العالم الحزين قليل لي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا قاعدي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال طايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتسانيسا Mango, aber mach das dann auch.

عارف من فين ابدا، بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا. انا مو سالفه هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا. عفوا عزيزي اهدا تشيل، وعارفة إيش بك إنك مشغل البل. ما يوتر الموضوع بس حاول إنك ما تزل. زمان أنا كنت أمل بس دحين أنا لكن حاول معايا خير.